0: 以色列政府拒绝这个提议，总理内塔尼亚胡强调无意开放埃雷兹过境点让援助物资进入。他重申以色列对加沙的政策维持不变，并强调在哈马斯解除武装、整个加沙完成非军事化之前，不会展开任何重建加沙的工作。
1: لكن نحن كفلسطينيين ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى تماماً، ننظر إلى ماذا يعني فتح معبر جديد في إطار كميات من المساعدات لا زالت في الحد الأدنى وكميات من البضائع لا زالت في الحد الأدنى.
0: 自以哈停火生效以来，加沙的人道状况只是略有改善，居民仍难以获得食物与饮用水，尤其在整体环境恶劣、失业率高企的背景下，情况更加严峻。
2: Despite any progress happening in this regard.Israel insists on preventing such steps from being implemented on the ground and imposes even harsher measures against the population of the Gaza Strip. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
3: 稍后回来之后，我们再来继续关注到。港特首称将会总结市民意见，纳入五年规划和施政报告。西藏吉隆泥石流抢险救援工作持续推进。